0: في صميم الحياة بيقول اللي مش عايزني ما يلزمنيش.
1: Du lyssnar på,
2: K103
1: Göteborgs studentradio. Och så hittar du på
2: K103.se. Oh, I can hear myself and it's like delay. Yo, yo, yo.